رهيتي اللي تمجيش كركي وازمي اللي لا مجنون فيلم كان اغمها برغم اللي بيش كش محمد رفيع راشا بوسلي كو سنية فيلم بوجا كي بول.